تاع شليدك وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كا ورجلنا بيضنا الحورية نكا نسنا نرجش الغزوات